0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد

المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral al-muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu buah takwa yang paling manis ialah husnudzon atau

آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ويسر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفر

0: الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
2: وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المستقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على آله وصحبه خصوصا منهم ذي الأسلاري خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناتق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ولابنيه سيدنين الحسن والحسين ولأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا ولا مهي معظمين عند الله والناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي للصلاة حي للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدام مدار في السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أقم الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. صلي فرض الله صلي فرض الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصلاة. الله أكبر وسبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا فالحمد لله والصلاة. الله أكبر وسبحان ربي العظيم. الله أكبر ربي عشر وحمد وجه الله. الله أكبر سبحان ربي. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسابهم. اللهم أكبر الله أكبر سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر سبحان الله. الله أكبر ربي اغفر وارحم. الله أكبر سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم إنا نعوذ بك من الشر ومن شر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله بحمد الله من الشكر أبدا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله بالعالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجركم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الله
1: الله جماعة مريض.
2: Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat dari Masjid Agung Al-Muttaqin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, Ketua Tim TMB Rivaldi M. Umar, dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Ferdi, Bung Nahar, Bung Ratno, dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama rekan Maisara.
3: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti siaran langsung salat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Al-Muttaqin Kota Ternate, tentunya bersama rekan-rekan yang bertugas. Dan kembali bersama kami di studio Pro 1 RRI Ternate, tentunya masih kami pancarluaskan melalui Jalan Sultan Hairun 02 lantai 1 Ternate. Dan pendengar, untuk Ternate siang lanjutan ya, kami akan ajak Anda nantinya pada pukul 13 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya
5: ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقام